أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة الأول من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة، رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي تجري محادثات مع الرئيس الإيراني لتأمين المرور عبر مضيق هرمز. تاكايتشي تتوقع أن تؤمن اليابان إمدادات كافية من المنتجات المشتقة من النفط. اليابان وزامبيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان، وطلبت ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز لسفن جميع الدول بما في ذلك السفن المرتبطة باليابان والعالقة في الخليج العربي. وقدم تاكايتشي الطلب في اجتماع عبر الهاتف مع بيزجكيان يوم الخميس استمر لمدة 20 دقيقة تقريباً. وأشار تاكايتشي إلى مرور سفينة تابعة لليابان عبر المضيق مؤخراً، وعلى متنها 3 أفراد طاقم يابانيون، وقالت إنها تعتبر ذلك تطوراً إيجابياً لسيما فيما يتعلق بحماية المواطنين اليابانيين. وأعربت تاكايتشي عن تفاؤلها القوي بأن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات في وقت قريب وأن تتوصل إلى اتفاق نهائي. وبحسب ما ورد، أوضح بيزجكيان موقف إيران واتفق مع رئيسة الوزراء اليابانية على الحفاظ على اتصال وثيق بينهما. وفي حديثها للصحفيين بعد المكالمة، قالت تاكايتشي إنها ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو لعبا دوراً رئيسياً في تنسيق مرور السفن في تنسيق مرور السفينة المرتبطة باليابان عبر مضيق هرمز، وقالت إن حكومتها ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية والتنسيق بشكل استباقي حتى تتمكن جميع السفن من المرور عبر المضيق بأسرع وقت ممكن. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إنه من المتوقع أن تتمكن البلاد من تأمين ما يكفي من المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النفط لما بعد هذا العام. وأدلت تاكايتشي بهذا التعليق يوم الخميس خلال اجتماع لوزراء الحكومة بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وتستخلص النفط من النفط الخام وتستخدم في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات. وكانت الحكومة قد صرحت سابقا بأن اليابان تتوقع تأمين إمدادات من المنتجات المشتقة من النفط تكفيها لأكثر من 6 أشهر. وأشارت تاكايتشي إلى عدة عوامل أدت إلى التوقعات الأخيرة، وشملت هذه العوامل واستمرار إنتاج النفط محلياً وزيادة متوقعة بمقدار 3 أمثال في واردات النفط من الولايات المتحدة والجزائر وأماكن أخرى خارج الشرق الأوسط في مايو أيار مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل الصراع الإيراني واستخدام المخزونات المحلية الحالية من النفط. وأصدرت تاكايتشي تعليماتها لوزرائها بضمان نشر المعلومات والتوعية العامة من خلال المجموعات الصناعية المعنية، وشملت توجيهاتها استمرار إمداد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية بمستويات مماثلة للعام السابق. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن 5 أفراد طاقم يابانيين كانوا عالقين في الخليج العربي قد عادوا إلى اليابان. وقالت الوزارة إن أفراد الطاقم 5 هبطوا من السفينة ليلة الأربعاء بتوقيت اليابان ووصلوا إلى البلاد بحلول ليلة الخميس بدعم من الحكومة اليابانية. وأكدت الوزارة أنهم لا يعانون من أي مشاكل صحية. وبذلك يكون قد عاد 14 من أفراد الطواقم اليابانية العاملة على متن سفن مرتبطة باليابان إلى الوطن بمساعدة الحكومة، ولا يزال 7 منهم في الخليج العربي. وتقول الحكومة إنها ستواصل مراقبة الوضع وستبذل قصارى جهدها لحماية أفراد الطواقم اليابانية المتبقين. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بنظيره الزامبي في عاصمة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وأجرى موتيجي محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الزامبي مولابو هاماكوني هايمبي يوم الخميس في لوساكا. وتعد زامبيا المحطة الأولى في جولة موتيجي الأفريقية التي تستغرق 8 أيام، وهو أول وزير خارجية ياباني يقوم بزيارة زامبيا منذ 42 عاماً. وأعرب موتيجي عن سعادته بزيارة زامبيا الصديقة القديمة لليابان، وأضاف أنه يرغب في مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين اللذين يتشاركان القيم والمبادئ الأساسية. كما أعرب موتيجي عن استعداد اليابان لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في زامبيا، الدولة الغنية بالموارد المعدنية مثل النحاس والكوبالت. واتفق موتيجي وهيمبي على تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر ودفع الحوارات والتبادلات على مختلف المستويات بما في ذلك المستويات الثقافية. اعترضت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 قارباً من أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من إيطاليا إلى غزة لإيصال إمدادات، واعتقلت أيضاً عدداً من النشطاء الذين كانوا على متنها. وقد أدانت الحكومة الإيطالية التحرك الإسرائيلي، فقد نظمت مجموعة من النشطاء وغيرهم أسطولاً لإيصال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة. ويذكر أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لا تزال غزة تعاني من وضع إنساني كارثي، إذ لا يزال الإسرائيليون يسيطرون على نقاط التفتيش المؤدية إلى القطاع. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بأن البحرية الإسرائيلية اعترضت 21 سفينة في البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية واعتقلت أكثر من 170 ناشطاً. وأفيد بأنه وجه تحذير يحث السفن المتبقية من الأسطول على تغيير مسارها. وبررت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوة مشيرة إلى ضرورة منع وقوع خرق لحصار قانوني. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الوزارة إن العملية نفذت في المياه الدولية سلمياً ودون وقوع أي إصابات. وذكرت المجموعة أن ما فعله الإسرائيليون هو قرصنة واعتقال غير قانوني لبشر في عرض البحر. وأدان مكتب رئيس الوزراء الإيطالي احتجاز النشطاء، ودعا المكتب الحكومة الإسرائيلية في بيان له إلى الإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين المحتجزين بصورة غير قانونية والاحترام الكامل للقانون الدولي وضمان سلامة من هم على متن السفينة. في نهاية هذه النشرة إليكم تذكيراً لأهم ما ورد بها من أنباء. رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي تجري محادثات مع الرئيس الإيراني لتأمين المرور عبر مضيق هرمز. تاكايتشي تتوقع أن تؤمن اليابان إمدادات كافية من المنتجات المشتقة من النفثة. اليابان وزامبيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس التاسع،
0: ونتعلم كيفية السؤال عن اسم شيء لا نعرفه.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. واليوم تذهب مع كايتو أحد سكان هاروسان هاوس وصديقه الأمريكي مايك إلى ركن بيع الأطعمة في مركز تجاري كبير،
0: أو ما يعرف ب ديباتشكا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس التاسع.
2: ここがデパチカだよ。
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: あーすごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。
5: ほっ。
4: 美味しいです。
2: これも食べてみる？
0: いらいこもるまーに。
1: カイトやこるりたん。
2: ここがデパチカだよ。
0: هذا هو デパチカ。
1: يقول مايك صديق كايتو.
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: توجد أطعمة متنوعة، إنه رائع.
1: تندهش تام من كثرة الأطعمة المباعة وأنواعها.
4: すごい.
0: واو مدهش.
1: ولاحظت شيئا وقالت.
4: これは何ですか؟
0: ما هذا؟
1: فيجيب كايتو.
2: 大根の漬物だよ。
0: إنه فجل دايكون مخلل.
1: مايك يقترح على تام أن تجربه.
0: هل تجربينه؟
1: تام تأخذ قطعة من المخلل وتقول
0: سأكل شاكرة.
1: هذه عبارة يقولها اليابانيون قبل تناول الطعام. تأخذ تام قدمة وتقول
0: لذيذ.
1: ويقترح عليها كايتو أن تجرب شيئا آخر.
0: هل تجربين هذا أيضاً؟
1: من الواضح أن محلات بيع الأطعمة في المركز التجاري أثارت اهتمام تام، ولكن يا كريمة ما معنى ديباتشكا؟
0: المراكز التجارية الكبيرة التي تسمى أيضاً في العربية أحياناً بمتاجر الأقسام الكبيرة تسمى باليابانية ديباتو، وعادة ما تخصص الطابق تحت الأرضي أي تشكا لبيع الأطعمة، وبدمج الكلمتين معاً يسمون هذه المساحة ديباتشكا. العبارة الرئيسية في هذا الحوار هي ما هذا؟ بحفظ هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن ماهيتي واسمي أي شيء لا تعرفونه. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كوري
0: يعني هذا، ويستخدم كأداة إشارة لما هو قريب، وجاء بعده الحرف المساعد
6: و
0: ليدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
6: نان
0: هي أداة استفهام معناها ماذا. أود اليوم أن أحدثكم عن نقطتين مهمتين في عبارة اليوم، إحداهما عن أدوات الإشارة، ما يعادل هذا وهذه وما شابه. إذا كان الشيء قريبا منك تقول
6: كوري،
0: وإذا كان أقرب من المخاطب تقول
6: سوري،
0: وإذا كان بعيدا عن كل من المتكلم والمخاطب تقول
6: أري.
0: والنقطة الثانية متعلقة بأداة الاستفهام. للسؤال عن هوية شيء لا نعرف اسمه نستخدم أداة الاستفهام
6: نان ديسكا.
0: نشير إلى الشيء ونستخدم إحدى أدوات الإشارة
6: كوري سوري أري،
0: ونضيف إليها الحرف المساعد
6: و،
0: ثم نقول
6: نان ديسكا.
1: عندما أسأل عن شيء قريب مني أقول كوري وا نان ديسكا.
0: كوري وا نان ديسكا بالضبط.
1: استمعوا ورددوا.
6: نان ديسكا كوري وا نان ديسكا.
0: استمعوا الآن إلى مثال لحوار يدور بين زبون وبائع في ديباتشكا.
5: すみません。これは何ですか？
7: お茶です。
0: إليكم المعاني.
5: すみません。これは何ですか？
1: عذرا، ما هذا؟
0: عند توجيه سؤال إلى شخص غريب ينبغي كما قلنا سابقا أن نبدأ بالكلمة
6: すみません
0: أي عذرا أو من فضلك
7: お茶です
1: إنه شاي استمعوا ورددوا
6: これは何ですか すみません これは何ですか
0: تعالوا نسأل عن أسماء أشياء أخرى. افترض أن صديقاً لك يأكل شيئاً، اسأله ماذا يأكل؟ تذكروا أن أداة الإشارة لما هو أقرب إلى المخاطب هي
6: それ. それ.
4: それは何ですか؟
0: اسألوا مرة أخرى. هذه المرة ستسمعون رد الصديق.
4: それは何ですか؟
5: これ、たい焼きです。
0: ما هذا؟ هذا إنه تاياكي.
1: تاياكي هو كعك ياباني حلو على شكل سمك اسمه باليابانية تاي.
0: سؤال آخر، في محل بالجانب الآخر من الممر يعدون نوعاً آخر من الطعام. اسأل صديقك عن ذاك الشيء وتذكر أن أداة الإشارة لما هو بعيد هي
6: أري أري
4: أري و نان ديسكو؟
0: اسألوا مرة أخرى، هذه المرة ستسمعون رد الصديق.
4: あれは何ですか？
5: あれはたこ焼きです。
0: ما ذلك؟ إنه たこ焼き。عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها جملا ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي جملة قالتها تام.
4: أويشي دس.
6: أويشي دس.
0: معناه إنه لذيذ ويمكن أن تختصر وتقال
6: أويشي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: ここがデパ地下だよ。
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: あー、すごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。美味しいです。
2: これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي دليل كايتو لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن ركن بيع الأطعمة في المراكز التجارية الكبيرة الذي دار فيه حوار اليوم.
0: هل سبق لك أن ذهبت إلى ديباتشكا يا راندا؟
1: طبعاً ذهبت.
0: في ديباتشكا توجد تشكيلة هائلة من الأطعمة الجاهزة والوجبات المعلبة والحلويات والمخبوزات، ولا تقتصر على الأطعمة اليابانية، وإنما توجد أطعمة غربية وصينية وغيرها من أطعمة دول العالم المختلفة.
1: إنه مريح جداً لأنه يمكن شراء أطعمة جاهزة ووجبات معلبة في ديباتشكا وتناولها في المنزل أو في الفندق،
0: وبها أيضاً فروع لمطاعم شهيرة تبيع بعض أطباقها معلبة، كما توجد تشكيلة واسعة من الأطعمة الفاخرة والنادرة، ومجرد النظر إليها ممتع حقاً. ندعوكم للتجول في ممرات ديباتشكا لاستكشاف الكنوز الغذائية المعروضة بها إذا أتيحت لك فرصة زيارة اليابان. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة الأول من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة، رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي تجري محادثات مع الرئيس الإيراني لتأمين المرور عبر مضيق هرمز. تاكايتشي تتوقع أن تؤمن اليابان إمدادات كافية من المنتجات المشتقة من النفط. اليابان وزامبيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان، وطلبت ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز لسفن جميع الدول بما في ذلك السفن المرتبطة باليابان والعالقة في الخليج العربي. وقدمت تاكايتشي الطلب في اجتماع عبر الهاتف مع بيزجكيان يوم الخميس استمر لمدة 20 دقيقة تقريباً. وأشارت تاكايتشي إلى مرور سفينة تابعة لليابان عبر المضيق مؤخراً، وعلى متنها 3 طاقم يابانيون، وقالت إنها تعتبر ذلك تطوراً إيجابياً لسيما فيما يتعلق بحماية المواطنين اليابانيين. وأعربت تاكايتشي عن تفاؤلها القوي بأن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات في وقت قريب وأن تتوصل إلى اتفاق نهائي. وبحسب ما ورد، أوضح بيزجكيان موقف إيران واتفق مع رئيسة الوزراء اليابانية على الحفاظ على اتصال وثيق بينهما. وفي حديثها للصحفيين بعد المكالمة، قالت تاكايتشي إنها ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو لعبا دوراً رئيسياً في تنسيق مرور السفن السفينة المرتبطة باليابان عبر مضيق هرمز، وقالت إن حكومتها ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية والتنسيق بشكل استباقي حتى تتمكن جميع السفن من المرور عبر المضيق بأسرع وقت ممكن. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إنه من المتوقع أن تتمكن البلاد من تأمين ما يكفي من المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النفط لما بعد هذا العام. وأدلت تاكايتشي بهذا التعليق يوم الخميس خلال اجتماع لوزراء الحكومة بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وتستخلص النفط من النفط الخام وتستخدم في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات. وكانت الحكومة قد صرحت سابقا بأن اليابان تتوقع تأمين إمدادات من المنتجات المشتقة من النفط تكفيها لأكثر من 6 أشهر. وأشارت تاكايتشي إلى عدة عوامل أدت إلى التوقعات الأخيرة، وشملت هذه العوامل واستمرار إنتاج النفط محلياً وزيادة متوقعة بمقدار 3 أمثال في واردات النفط من الولايات المتحدة والجزائر وأماكن أخرى خارج الشرق الأوسط في مايو أيار مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل الصراع الإيراني واستخدام المخزونات المحلية الحالية من النفط. وأصدرت تاكايتشي تعليماتها لوزرائها بضمان نشر المعلومات والتوعية العامة من خلال المجموعات الصناعية المعنية، وشملت توجيهاتها استمرار إمداد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية بمستويات مماثلة للعام السابق. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن 5 طاقم يابانيين كانوا عالقين في الخليج العربي قد عادوا إلى اليابان. وقالت الوزارة إن أفراد الطاقم 5 هبطوا من السفينة ليلة الأربعاء بتوقيت اليابان ووصلوا إلى البلاد بحلول ليلة الخميس بدعم من الحكومة اليابانية. وأكدت الوزارة أنهم لا يعانون من أي مشاكل صحية. وبذلك يكون قد عاد 14 من أفراد الطواقم اليابانية العاملة على متن سفن مرتبطة باليابان إلى الوطن بمساعدة الحكومة، ولا يزال 7 منهم في الخليج العربي. وتقول الحكومة إنها ستواصل مراقبة الوضع وستبذل قصارى جهدها لحماية أفراد الطواقم اليابانية المتبقين.
التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بنظيره الزامبي في عاصمة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا. وأجرى موتيجي محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الزامبي مولابو هاماكوني هايمبي يوم الخميس في لوساكا. وتعد زامبيا المحطة الأولى في جولة موتيجي الأفريقية التي تستغرق 8 أيام، وهو أول وزير خارجية ياباني يقوم بزيارة زامبيا منذ 42 عاماً. وأعرب موتيجي عن سعادته بزيارة زامبيا الصديقة القديمة لليابان، وأضاف أنه يرغب في مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين اللذين يتشاركان القيم والمبادئ الأساسية. كما أعرب موتيجي عن استعداد اليابان لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في زامبيا، الدولة الغنية بالموارد المعدنية مثل النحاس والكوبالت. واتفق موتيجي وهيمبي على تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر ودفع الحوارات والتبادلات على مختلف المستويات بما في ذلك المستويات الثقافية. اعترضت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 قارباً من أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من إيطاليا إلى غزة لإيصال إمدادات، واعتقلت أيضاً عدداً من النشطاء الذين كانوا على متنها. وقد أدانت الحكومة الإيطالية التحرك الإسرائيلي، فقد نظمت مجموعة من النشطاء وغيرهم أسطولاً لإيصال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة. ويذكر أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لا تزال غزة تعاني من وضع إنساني كارثي، إذ لا يزال الإسرائيليون يسيطرون على نقاط التفتيش المؤدية إلى القطاع. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بأن البحرية الإسرائيلية اعترضت 21 سفينة في البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية واعتقلت أكثر من 170 ناشطاً. وأفيد بأنه وجه تحذير يحث السفن المتبقية من الأسطول على تغيير مسارها. وبررت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوة مشيرة إلى ضرورة منع وقوع خرق لحصار قانوني. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الوزارة إن العملية نفذت في المياه الدولية سلمياً ودون وقوع أي إصابات. وذكرت المجموعة أن ما فعله الإسرائيليون هو قرصنة واعتقال غير قانوني لبشر في عرض البحر. وأدان مكتب رئيس الوزراء الإيطالي احتجاز النشطاء، ودعا المكتب الحكومة الإسرائيلية في بيان له إلى الإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين المحتجزين بصورة غير قانونية والاحترام الكامل للقانون الدولي وضمان سلامة من هم على متن السفينة. في نهاية هذه النشرة إليكم تذكيراً لأهم ما ورد بها من أنباء. رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي تجري محادثات مع الرئيس الإيراني لتأمين المرور عبر مضيق هرمز. تاكايتشي تتوقع أن تؤمن اليابان إمدادات كافية من المنتجات المشتقة من النفث. اليابان وزامبيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس التاسع،
0: ونتعلم كيفية السؤال عن اسم شيء لا نعرفه.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، واليوم تذهب مع كايتو أحد سكان هاروسان هاوس وصديقه الأمريكي مايك إلى ركن بيع الأطعمة في مركز تجاري كبير
0: أو ما يعرف ب ديباتشكا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس التاسع.
2: كوكوغا ديباتشكا دايو؟
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: あーすごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。おいしいです。
2: これも食べてみる？
0: いらいこもるまーに。
1: カイトやくるりたん。
2: ここがデパチカだよ。
0: هذا هو デパチカ。
1: يقول مايك صديق كايتو.
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: توجد أطعمة متنوعة، إنه رائع.
1: تندهش تام من كثرة الأطعمة المباعة وأنواعها.
4: آه، すごい.
0: واو، مدهش.
1: ولاحظت شيئا وقالت.
4: これは何ですか؟
0: ما هذا؟
1: فيجيب كايتو.
2: 大根の漬物だよ。
0: إنه فجل دايكون مخلل.
1: مايك يقترح على تام أن تجربه.
0: هل تجربينه؟
1: تام تأخذ قطعة من المخلل وتقول
0: سأكل شاكرة.
1: هذه عبارة يقولها اليابانيون قبل تناول الطعام. تأخذ تام قدمة وتقول
0: لذيذ.
1: ويقترح عليها كايتو أن تجرب شيئا آخر.
0: هل تجربين هذا أيضاً؟
1: من الواضح أن محلات بيع الأطعمة في المركز التجاري أثارت اهتمام تام، ولكن يا كريمة ما معنى ديباتشكا؟
0: المراكز التجارية الكبيرة التي تسمى أيضاً في العربية أحياناً بمتاجر الأقسام الكبيرة تسمى باليابانية ديباتو، وعادة ما تخصص الطابق تحت الأرضي أي تشكا لبيع الأطعمة، وبدمج الكلمتين معاً يسمون هذه المساحة ديباتشكا. العبارة الرئيسية في هذا الحوار هي ما هذا؟ بحفظ هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن ماهية واسم أي شيء لا تعرفونه. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: كوري
0: يعني هذا، ويستخدم كأداة إشارة لما هو قريب، وجاء بعده الحرف المساعد
5: و
0: ليدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نان
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟ أود اليوم أن أحدثكم عن نقطتين مهمتين في عبارة اليوم، إحداهما عن أدوات الإشارة، ما يعادل هذا وهذه وما شابه. إذا كان الشيء قريباً منك تقول
5: كوري،
0: وإذا كان أقرب من المخاطب تقول
5: سوري،
0: وإذا كان بعيداً عن كل من المتكلم والمخاطب تقول
5: أري.
0: والنقطة الثانية متعلقة بأداة الاستفهام. للسؤال عن هوية شيء لا نعرف اسمه نستخدم أداة الاستفهام
5: ناندسكا.
0: نشير إلى الشيء ونستخدم إحدى أدوات الإشارة
5: كوري، سوري، أري،
0: ونضيف إليها الحرف المساعد
5: و،
0: ثم نقول
5: ناندسكا.
1: عندما أسأل عن شيء قريب مني أقول كوري وا ناندسكا.
0: كوري وا ناندسكا، بالضبط.
1: استمعوا ورددوا.
5: ناندسكا؟ كوري وا ناندسكا؟
0: استمعوا الآن إلى مثال لحوار يدور بين زبون وبائع في ديباتشكا.
6: すみません。これは何ですか？
7: お茶です。
0: إليكم المعاني.
6: すみません。これは何ですか？
1: عذرا، ما هذا؟
0: عند توجيه سؤال إلى شخص غريب ينبغي كما قلنا سابقا أن نبدأ بالكلمة
5: すみません
0: أي عذرا أو من فضلك
7: お茶です
1: إنه شاي استمعوا ورددوا
5: これは何ですか すみません これは何ですか
0: تعالوا نسأل عن أسماء أشياء أخرى. افترض أن صديقاً لك يأكل شيئاً. اسأله ماذا يأكل. تذكروا أن أداة الإشارة لما هو أقرب إلى المخاطب هي
5: それ. それ.
4: それは何ですか?
0: اسألوا مرة أخرى. هذه المرة ستسمعون رد الصديق.
4: それは何ですか?
6: これ、たい焼きです。
0: ما هذا؟ هذا إنه تاياكي.
1: تاياكي هو كعك ياباني حلو على شكل سمك اسمه باليابانية تاي.
0: سؤال آخر في محل بالجانب الآخر من الممر يعدون نوعا آخر من الطعام اسأل صديقك عن ذاك الشيء وتذكر أن أداة الإشارة لما هو بعيد هي
5: أري أري
4: أري وなんですか
0: اسأل مرة أخرى هذه المرة ستسمعون رد الصديق
4: あれは何ですか?
6: あれはたこ焼きです。
0: ما ذلك؟ إنه たこ焼き。عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها جملا ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي جملة قالتها تام.
4: أويشي ديس.
5: أويشي ديس.
0: معناه إنه لذيذ ويمكن أن تختصر وتقال
5: أويشي
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ここがデパ地下だよ
3: いろんな食べ物があっていいよね
4: あーすごいこれは何ですか
2: 大根の漬物だよ
3: 食べてみる
4: いただきます
5: ほっ
4: おいしいです。
2: これも食べてみる?食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي دليل كايتو لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن ركن بيع الأطعمة في المراكز التجارية الكبيرة الذي دار فيه حوار اليوم.
0: هل سبق لك أن ذهبت إلى ديباتشكا يا راندا؟
1: طبعاً ذهبت.
0: في ديباتشكا توجد تشكيلة هائلة من الأطعمة الجاهزة والوجبات المعلبة والحلويات والمخبوزات ولا تقتصر على الأطعمة اليابانية وإنما توجد أطعمة غربية وصينية وغيرها من أطعمة دول العالم المختلفة
1: إنه مريح جداً لأنه يمكن شراء أطعمة جاهزة ووجبات معلبة في ديباتشكا وتناولها في المنزل أو في الفندق
0: وبها أيضاً فروع لمطاعم شهيرة تبيع بعض أطباقها معلبة كما توجد تشكيلة واسعة من الأطعمة الفاخرة والنادرة ومجرد النظر إليها ممتع حقاً ندعوكم للتجول في ممرات ديباتشكا لاستكشاف الكنوز الغذائية المعروضة بها إذا أتيحت لكم فرصة زيارة اليابان وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: كونوا معنا في الحلقة القادمة